أتعلم اللغة العربية. كنز الحروف لماريا أماتاغاريتو، تأليف ماريا أماتاغاريتو ورشيد بن حاج.

0: الأستاذة مقدمة الدروس المصورة دليلة حيوي، التدقيق اللغوي وإعداد النصوص دليلة حيوي هند عكي، إخراج رشيد بن حاج. قواعد وتطبيقات: الفعل الصحيح في المضارع. الجزء الأول.
1: السلام عليكم أعزائي، كيف دايرين؟ كيف حالكم؟ أخباركم؟ كل شيء في أمل الله؟ الحمد لله. الحلقة اللي فاتت كملنا فيها الضمائر ديال الملكية، يعني قلنا هادك الحويجات اللي كنزيدو في آخر الكلمة وشنو، وهكا كتولي الكلمة كتخصنا حنايا، ديالنا حنايا، كتولي ديك الحاجة ملك ديالنا حنايا، ما ديال حد آخر. وكيف ما شرحت وقلت أن أول حاجة الكلمة كنحيدو ليها الألف واللام إلا كان فيها، وإلا كانت فيها التاء مربوطة كنحلو ديك التاء مربوطة كنكتبوها تاء عادية. وقلت حاجة أخرى، هو أنه هادوك الضمائر ديال الملكية اللي كيجيو دائما في آخر الكلمة عمرهم ما غيجيو في وسطها ولا في الأول ديالها، في آخرها ما عمرهم غادي ياخدو أشنو، ما ياخدو التنوين. إذن الألف واللام إلا مع ضمائر الملكية، والتنوين في آخر الكلمة مع ضمائر الملكية إلا، والتاء إلا كانت التاء المربوطة كنحلوها وكنكتبوها تاء مبسوطة، تاء مبسوطة، وكنزيدو عاد الضمير ديالنا ديال الملكية. كيف شفنا؟ فاش شفنا؟ شفنا في حبيبة في الشعر ديال نزار قباني. دابا نصحو التمارين ديالنا وان شاء الله ندوزو من تما المعلومة اخرى جديدة وان شاء الله. وكيف قلت لكم دائما وكنتمنى من قلبي انها تكون دائما مفيدة، التمرين ديالنا كان هو التحويل ديال كلمات قلمون، نحولها مع جميع الضمائر ديال الملكية. نكتبوا دابا، شوفوا معايا انا غادي نكتب وانتم لاحظوا معايا واش هكذا كتبتوها او لا. لا الا كنتو درتو شي خطأ صحوه، ماشي مشكلة. الكلمة كانت هي قلمون. قلمون الا بغينا نصرفوها زعما ديالي انا، اش غادي نزيدو ليه؟ غادي نزيدو ليها اليا. هانتوما هنا زدت اليا، رجع قلمي. الا كنهضر مع رجل يعني والرجل قدامي كنخاطبو، غادي نقول ليه قال مو قلمك. هنا شنو زدت؟ ك حيت رجل. عندي الا كنت كنهضر مع المراه والمراه قدامي كنهضر معاها كنشوف فيها، كنشوف فيها ولا كنهضر معاها، حيت دابا مع التليفون ومع التكنولوجيا وليت نقدر نهضر مع الانسان واخا ما معاياش، ولكن نكون كنهضر معاه. قلمو بحال الا كاين معايا زعما، قلنا الا كانت مراه غادي نقول ليها قلموك. قلموك هاد الناس الا ما كانوش معانا وانا كنهضر عليهم، ماشي كنهضر معاهم، كنهضر عليهم. الا كان الراجل غادي نقول ليه، نقولوا ليه قلمه هو

هانتوما شفتوا؟ قلمه إلا كان كنهضر عليه هو يعني مذكر ومفرد، يعني كنهضر غير على واحد. إلا كانت هي اللي كنهضر على من كنهضر غادي تولي قلمه ها قلمها. شوفوا هنا يدرت لها قلمها. إلا بغيت نهضر على القلم والقلم ديالنا حنايا وحنايا جوج، سواء كنا جوج عيالات او لا انا امراه ومعايا راجل، او لا كيهضروا جوج درجال على راسهم. قلمنا.

عندنا شنو الزيت؟ زيت نا ديال المثنى، يعني ديال الزوج. نسد هاد الميم هادي، ما نخليهاش محلولة. عندي الا كانوا عندي كنهضر مع جوج ديال الرجال، بغيت نقول لهم القلم ديالكم انتما. قال مو كو قلمكما. شفتوا هنا شنو زدت؟ زدت كما، قلمكما. عندي الا بغيت نهضر على المثنى دائما جوج ولكن جوج عيالات. اعزائي راه نفس الشيء، حتى هما غنقول لهم كما بحال، ما غاديش نبدلوها الا كانوا جوج عيالات ولا كانوا جوج رجال، يعني الا كان مذكر او لا الا كان مؤنث نفس الشيء، ما كان نغير فيه والو. بالنسبه الا كانوا عندي جوج ولكن ما كنهضرش معاهم دابا، انا هادوك الزوج ما حاضرينش معنا، غايبين، وانا كنهضر عليهم، ماشي كنهضر معاهم فقط، كنهضر عليهم، كنهضر عليهم، غادي نقول لهم القلم ديالهم، ولكن هما جوج غادي نديرو لهم هما. ق لا مو قلمهما. هنايا زدت شنو؟ هما قلمهما. دابا الا بغيت نهضر علينا انا، كاينه وسط جماعه ولكن حنا ثلاثه، يعني اكثر من زوج، وسواء كنا جوج ديال سواء كنا مجموعه ديال النساء ولا كنا مجموعه ديال الرجال، بحال غادي نستعملوا نا قلمنا، بحال كي تا هذه قلمهما راه بحال قلمكما. قلمكما قلنا كتمشي مع جوج الرجال وكتمشي مع جوج العيالات، نفس الشيء، يعني نفس الشيء بالنسبه حتى لهما. هما كيف ما شرحت لكم في الحلقه اللي فاتت انها المذكر وفي نفس الوقت المؤنث، قلمهما. اذا حنايا نفس الشيء قلمنا، حنايا بزاف

عندي المجموعه دائما او الجماعه الا كنت كنهضر مع الرجال هما كاينين معايا، بغيت نقول لهم الحاجه راها ديالكم، كنقولوا بالدارجه مثلا قلمكم، ايوا قلمكم راه نفس الشيء بالفصحى

قلمكم أنتما. قلمكم دابا الا كانوا بغيت نهضر مع مجموعه ديال الانسان، بغيت نقول لهم القلم ديالكم في الدارجه كنقولوا حتى قلمكم، ما كنغيروهاش، ولكن في الفصحى كتغير المذكر مذكر والمؤنث مؤنث. وهذا الشيء اللي عقلتوا راه حنا شفنا حتى فاش شفنا حتى في التصريف ديال الفعل الماضي، ملي كنا كنهضروا على الفعل يعني اللي وقع في شي حركه وقعت وكملت وسالت. عندي قلمكم بالنسبة للمذكر اللي كنت كنخاطبهم، كنهضر مع المجموعة ديال الرجال. دابا إلا كنت بغيت نهضر مع المجموعة ديال النساء غادي ندير قلمكن، قلمكن. شتو هنا شنو زدت؟ كنا. قلمكن عندي الجماعة دائما، ولكن الجماعة ديالاش ديال الغائبين، يعني اللي ما حاضرينش اللي ما حاضرينش، ولكن ماشي غير ما حاضرينش وانا بغيت نهضر معاهم مثلا، حيت هكا كيولي مخاطب، كنولي انا كنهضر معاهم، انا اللي كنقوم بالحركة معاهم، انما هادو ما حاضرينش وانا بغيت غير نهضر عليهم. اذا قلمون الا كان ديال مجموعه ديال الرجال غيولي قلمهم، هادشي بالدارجه، وحتى بالفصحى نفس الشيء قلمهم.

قلمهم. عندي الى بغيت نهضر على مجموعه ديال النساء، مجموعه العيالات ما حاضرينش معنا، قلمهن.

أعزائي، نتمنى أنكم تكونوا هكا درتوا التمارين ديالكم وأنكم صححتوهم. إلا كنتوا درتوا لا قدر الله شي غلط، وكيف ما كنقولوا دائما الغلط راه ماشي عيب، المهم راه منه كنستافدوا ومنه كنتعلموا. أعزائي، بغيتكم دابا تنتبهوا معايا مزيان. دابا تقدروا تقولوا لي انا اشنو درت بالقلم؟ انا دابا كملت، ياك كملت الكتابه، اذا اشنو درت؟

انا كتبت بالفصحى، كتبت اش كنا كنقولوا ليها، كيف صرفنا الفعل ديك المره في الماضي، يعني في الحاجه راه مشات وكملات وسالت. بحال دابا انا قبيله كتبت، يعني كتبت وكملت وساليت. كتبت كتبت. ماذا فعلت؟ عقلت على ماذا. ماذا فعلت؟ غادي تجاوبوني، غادي تقولوا لي كتبتي، يعني كتبتي. ايوا هذيك كتبتي. الا بغيت ارجع على راسي انا، زعما انا كنهضر على راسي، اش غادي نقول؟ انا كتبت. عقلت هنا شنو درنا؟ هنا حيت قلنا كاينه انا، كندير تا وكندير فوق منها الضمه. كتبت. اعزائي انا كتبت. دابا انا اش كندير؟ واش انا كملت الكتبه؟ ما كملتهاش. اش كندير؟ مازال كنكتب، يعني هاد الحركه اللي كنقوم بها انا مازال ما كملتش. ماشي نتاعت قبيله، ماشي نتاعت البارح، ماشي نتاعت ولي البارح، ماشي نتاعت 10 سنين هادي، انما ديالتاش ديال دابا. دابا انا، دابا انا اش كندير؟ بالدارجه كنقول كنكتب. اش كندير؟ نكتب، كنكتب. ايوا هانتوما شوفوا معايا الفعل في الزمن الحاضر، يعني ديال دابا. دابا انا انا اكتب. انا دابا كنكتب. مازال هاد الكتبه مازال قائمه، دابا مازال ما كملتهاش. انا اكتب. شوفوا معايا هنا شنو درت. هنا في انا كنهز هاد الالف همزه وكنحطها هنا، شفتوا؟ ها هي انا اكتب. هذه بالنسبه لي انا. حنا في الدارجه كنقولوا كنكتب، هي في الحقيقه ماشي كنكتب انما اكتب. وهاد الا راه كنزيدوها لجميع الافعال، اخرج، ادخل، انزل، اجلس، اقرا، كنديروها لجميع الافعال. جميع الافعال كي ياخذوا اشنو في المضارع، في الصيغه ديال المتكلم اللي كنكون كنهضر على راسي انا، كنديروا ليها الالف همزه. انا اكتب. الا كنت بغيت نهضر عليك انت، انت كنتي راجل، انت كنتي راجل، غادي ندير لك انت. انت تكتب.

انت دابا راجل اش كدير كتكتب؟ انت تكتب هنا. هزيت التا شفتوها هذه وحطيتها هنا والضمه دائما كتكون في النهايه ديال الفعل المضارع. بعدا كنعرفوه باش كنعرفوه ملي كتكون فيه الضمه في الاخر. هذه هي الاولى. ثاني حاجه ملي كيكون التغيير اللي تم عليه كيكون غيرنا الاول ديالو واحيانا كنغيرو حتى الاخر ديالو. في حين الا عقلتو على الفعل الماضي كنا كنلقاو الفعل وكنغيرو ليها شنو غير الاخر ديالو، هاد البلاصه الاخرانيه. في حين ان الفعل المضارع كنبدلو الاول وكنبدلو الاخر احيانا. لحد الساعه مازال ما شفناش الاخر بدلناه، ولكن بدلنا لحد الساعه الاول وزدنا الضمه. الا بغيت نهضر عليك انتيا، انتي عقلتو على الاغنيه هذيك ديال كاظم الساهر اش كيقول ليها؟ لصنعت سنة لك وحدك تفصلين، زعما تفصلي تفصلين ايامها كما تريدين وتسندين ظهرك على اسابيعها كما تريدين. هنا سمعنا الفعل تريدين، سمعنا تسندين، سمعنا تفصلين، وهو كان كيهضر معايا اش كان كيهضر مع المحبوبة ديالو اللي تقدر تكون مرتو، تقدر تكون خطيبتو، تقدر تكون بنتو، تقدر تكون حتى الام ديالو. علاش لا؟ وفي نفس الوقت تقدر تكون حتى البلاد ديالو. علاش لا؟ شكون فينا اللي ما كيحبش البلاد ديالو ولا الارض اللي ولداتو؟ على اين انت سمعنا في الاغنيه تسندين، انت تفصلين، انت تريدين. ايوا، و الا كان عندنا الفعل كتبه، الا كان عندنا الفعل كتبه غادي نديرو ليها انت تكتبين.

شوفوا شفتوا هاد الشيء اللي كنزيد انا هنايا، هاد الشيء اللي كنزيد انا بلون اخر، هادو هما الضمائر اللي كنزيدو الفعل في المضارع. الى لاحظتوا هنايا عندي تا هادي غنحطها في الاول، وهذيك النون انا درتها هنا وزدت معها الياء لانها الياء ديال المخاطب لانني كنهضر معها. هذه المراه ملي كنكون كنهضر معها انت تكتبين، حنا في الدارجه كنقولوا انت تكتبي وما كننطقوش هذيك النون ديال النهايه ديال الكلمه، ولكن راه هذا الفعل هذا دائما اسمحوا لي الافعال كامله في المضارع ملي كنكون كنهضر مع في صيغه المخاطب كنكون كنهضر مع انثى كيخصني ندير ليها التا في الاول ونزيد عليها هاد اينا في الاخر مع جميع الافعال. دابا عندي هو عقلته في الماضي هو ما بدلنا فيها والو، حطينا قلنا ان الفعل الاصل ديال الفعل في او للجدر يعني الفعل في الماضي كيبقى هو هو الماضي ديال المذكر الغائب، يعني اللي انا غير بغيت نهضر عليه هو ما حضرش معنا، ماشي بحال دابا هادو كانوا حاضرين معنا. هذا كان في خصوص الماضي، الماضي قلنا ما كنغيروش كيبقى، الا كان كتب كيبقى هو كتب، خرج هو خرج، دخل هو دخل، قرأ هو قرأ. دابا هو في المضارع بطبيعه الحال غادي خصني نغير ليه اشنو، نغير ليه البدايه ديال

0: دي الفعل.
1: هو
0: قولوا لي بالدارجة اش كنقولوا؟ هو كتب، هذه واضحة. وإلا كان يعني باقي لدابا مازال ما كملش الكتابة ديالو اش كنقولوا؟ كيكتب. ايوا، فهذيك الكاف كي خصنا نحيدوها في نحيدوها لانها ماشي صحيحه لغويا، انما غادي نقول هو يكتب، هو يكتب.

شوفوا عندي هنايا الياء وعندي هنايا الضمه. دائما الا لاحظتوا لحد الساعه الضمه مازال ما درتهاش، غير فاش ما درتهاش في انتي مع انتي درت لها اينا. هو يكتب، شوفوا هاد الضمه ما جاتش زوينه. الا بغيت نهضر عليها هي هي تكتب. هي هنايا كان نستعمل لها نفس الطريقه اولا نفس كيف ما صرفت الفعل ملي كنت كنهضر مع الراجل انت. هي تكتب زعما هي كتكتب، هي تكتب. اعزائي نتمنى ان هادشي اللي درنا لحد الساعه ديال الفعل المضارع يكون تكونوا فهمتوه وتكونوا عقلتوا عليه. واللي اللي بغيت نقول لكم ان راه ماشي المضارع يعني هنا كيتحد غير في انا انت انتي هو هي، لا راه بحالو بحال الماضي كيقبل جميع الضمائر، كيخصو يتصرف مع جميع الضمائر. يعني عقلتوا عليهم انتما هما انتم انتن هم هن ونحن. دابا الوقت ما غاديش يسعفنا باش نديرو هاد الشيء كله، غادي نزيد لكم غير نا، نزيد لكم نحن، ومن ورا نحن ان شاء الله نعطيكم التمارين ديالكم اللي غادي نصحوهم مع جميع في الحلقه الجايه. نعطيكم نحن يعني حنا، نحن دابا اش كنديرو؟ نحن نكتبو بالدارجه كنقولو كنكتبو، نحن نكتبو. شفتو هاد النون هادي هاي حطيناها هنايا نكتبو. واعزائي هاد الضمه كيف قلت لكم راها كتمشي مع يلي كتميز الفعل المضارع، بحال كيف كنشوفوا الفعل الماضي ما كناش كنديروا ليه الضمه، ولكن اللي كتميز الماضي على المضارع ملي كتكون الضمه هنايا، ومني كيكون التغيير حدث فاش حدث في هاد الاول ديال الفعل. اعزائي هكا غادي نكونوا كملنا اليوم، ولكن راه باقي عندنا ما نتعلموا ان شاء الله. والتمرين ديالكم غيكون هكايا، غيكون هو فهم بسرعة، فهم بسرعة. فهم بسرعة يعني فهم بسرعة. فهم راه هذا ماضي وكيجيب هو، هو فهم بسرعة، هو فهم بسرعة، ولكن هاد الفهمة دازت وكملات. أنا نتمنى أنكم تصرفوا لي هاد الفعل فهمة دابا دابا، يعني اي حاجه درناها الا وراكم كتفهموها، كتفهموها في ديك الساعه ماشي فهمتوها

ما يمكنش تكون فهمتوها من قبل، انما فهمتوها كتفهموها ديك الساعه. اول وحده غير مثال غنصرفوا لكم، انا عندي لكم انا افهم انا افهم بسرعه. شفتوا هنا بسرعه ما بدلت فيها والو، شفتوا حطيت الالف همزه تاعت هنا والفعل حطيته كيف ما هو ودرت لي هنايا الضمه. وما تشغلوش ليا بالكم بهاد الكسره اللي كتجي هنا، كسره كتولي عين الفعل كتسمى، هذه مساله شويه معقده، الا بقى لنا الوقت ان شاء الله في المستقبل راحنا غادي نشوفوها، لان اما الا كانت كسره راها كتولي فتحه ولا الضمه كتعوض، لكن كتب كتولي اكتب كتولي فتحه كتولي ضمه، على ايين هذا الشيء غنشوفه ان شاء الله الا بقى لنا الوقت في الحلقات الجايه. اللي بغيت نقول لكم نوصيكم عليه هو ان الحرف الاول في الفعل في المضارع منين كنبدل كنزيدو هاد الضمائر هنايا كتولي كنعطيوه دائما سكون. نزل انزلو، سمعنا نزل شفنا في النون كانت معها فتحه، منين صرفتها في المضارع ولات انزلو. خرج اخرج، سمعتو خرج الخاء كانت واخده فتحه، من بعد اخرج كتولي كنولي كنديروا لها السكون. دخل ادخل، سمعتوا غنعمقوا هذا الشرح ان شاء الله مع بعض في الحلقه الجايه. دابا غادي نعطي لكم الضمائر اللي غادي تصرفوا لي معاهم الفعل، ونتمنى انكم تكونوا عاقلين على اشنو زدت انا واشنو درت. عندي قلت انا افهم بسرعه، دابا غادي ديروا لي انت شي حاجه هنايا، بسرعه انت

انت ما نعرفش شنو بغيتي ديروا هنا بسرعه. هنا خليت لكم اشنو غادي ديروا. هو ما غادي نعطيكم حتى شي حاجه، غتكتبوا الفعل بوحدكم. هو بسرعه هي

0: أعزائي، هكا كيكون الدرس ديالنا سالا، ما بقى لي دابا إلا أنني نودعكم على أمل أن نتلاقاو إن شاء الله مع بعضنا في الحلقة الجاية، أو كي كيقولوا التتمة ديال الدرس ديالنا. حتى ذلك الحين إليكم تحياتي.
1: بالاعتماد لأول مرة على تقنية سكند لايف كأسلوب تعليمي وبيداغوجي، فكرة ماريا أماتا غاريتو، تصميم وتنفيذ ميكالاكيس بيلافاكيس بالتعاون مع سيلفي.

0: Via Bonaccini, Massimiliano Lippolis Martucci, Chiara Sepede. المتعلم عبد الحق بوشوا. تصوير أنطونيو بنيديتو، ألفريدو كونفيسوري، ستيفانيا أكويليني. مونتاج حكيم أبو جليلة. جرافيك خليل خليل، كريستيانا رولا. تقني فيديو فيروتشو لومبرتي، جادة دانجلي. الاستشارة بخصوص اللغة العربية دنيا أبو رشيد باديني. الاستشارة التعليمية ماريا كاتريكالا. ترجمة النصوص أنجيلا لانغوني، لطيف السعدي. مسؤول العلاقات بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ونتونو بإيطاليا، محسن بوداغا. إدارة البرنامج إيمانويلا ماريا مافرولا. بالتعاون مع قطاع محاربة الأمية والتربية غير النظامية بالمغرب، الحبيب نادر، محمد السكناوي، ابن بوعزاء محي الدين، حسن طويل. وزارة الشؤون الخارجية، إدارة التعاون للتنمية بإيطاليا، فاليريا ماتساكاني. مكتب التعاون للتنمية بالسفارة الإيطالية بالرباط، سيرجيو بالاديني. نتقدم بالشكر إلى معالي السفير تجدين بادو، سفير المملكة المغربية بإيطاليا، معالي السفير أمبرتو لوكيزي بالي، سفير إيطاليا بالمغرب. إنتاج سنة 2008.
1: Perché scegliere l'Università Uninettuno? Perché la tua aula è il mondo intero. Da San Paolo a New York, da Sydney a Mumbai, da Dubai al Cairo, da Atene a Madrid, la tua aula è ovunque tu sia. Al mattino in un bar, durante il tragitto verso il lavoro, oppure a casa. L'apprendimento avviene sempre secondo le tue esigenze, nei tuoi tempi. Mentre il mondo vive in fusi orari diversi, condividi un'unica aula globale. Una comunità di studenti e professionisti connessi in tempo reale da ogni parte del mondo.
2: Veramente perfetto.
1: Ingegneria, psicologia, economia, scienze della comunicazione, beni culturali. Qualunque sia il tuo sogno, il tuo percorso inizia qui. Una laurea che ti accompagna ovunque, riconosciuta a livello internazionale e costruita intorno alle tue esigenze. Scegli il meglio. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno.
3: Vuoi acquisire competenze per comunicare il futuro? Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico per il corso di laurea di Uninettuno in Information and Communication Technologies Engineering della Facoltà di Ingegneria. Scegli il meglio. Costruisci con successo il tuo domani. Iscriviti all'Università Telematica Internazionale Uninettuno. Con Uninettuno l'università viene da te. L'università da guardare, sfogliare, navigare ovunque tu sia. Per saperne di più, www.uninettunouniversity.net. Uninettuno. Nel futuro, da sempre.